আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়া আশরাফিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া আজওয়াজিহি ওয়া যুররিয়াতিহি ওয়া আহলি বাইতিহি আজমাইন আম্মা বাদু ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال الله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في الاثنين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعين أو ناظرين كرام تاسو ريديو أمن FM 88.4 بتاغرام زيم مفتي سيد أسد علي شاه أو دا وقت منگ پروگرام دي دين أو دنيا پروگرام تاسو دی یوې نه تر دوه بجو پورې پر ریډیو امن FM 88.4 بټګرام باندې اورئ. پروگرام کې تاسو موږ ته 0309711889 ټلیفون کولای شئ. 8583 تاسو موږ ته میسج را لېږلی شئ. ریډیو امن نیوز نیټورک بټګرام دا زموږ د فیسبوک پیج دی. کمنټ په لارې هم تاسو سوالات تپوس موږ نه کولای شئ. ګران اوریدونکو څنګه ستاسو علم کې دا چې د پروګرام په اولی حصه کې نن سبا د عقایدو یو سلسله مونږ شروع کړ وه او په عقیدو کې یو عقیده بنیادی او اهم دا ده چې د الله رب العزت په کتابونو منی انسان ایمان راړي او کتابونه چې دي بنیادی طور منی سلور کتابونه دي تورات دی زبور دی انجیل